0: نبتة حبها العنب فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب النبيل.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبوزي في ودي تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت ده
1: معي
2: اتفضلي التذكره بتاعتك يا كوكو.
3: ما تستنيش هتروح مني عايزه.